0: فرو
1: عراسك رو.
0: إذا بتلعبش ممكن اللعبة تنقيك خوي، تيجي طيارة ورق ترمع راسك تطلب بتصديق خوي، هذه طيارتك مش خيارة الحب للتشبيك خوي، لازم تتحكم بحركتها لأنك تخطر مؤمن خبيث خوي، بلاش